يلا هيلسه كنطار هيلسه او بطل نام هيلسه بوتو هيلسه مرمم بول هيلسه امالين بول هيلسه ادي كرت بول هيلسه كسمبغامي هيلسه كسبت بول هيلسه دي سنگاريه هيلسه لالا كدول دبي ما كنه دنگا ما.